0: ركني شنطي على كيل ما تزعجني
1: ركني شنطي على كيل حطاك أضول
0: اللي مشتوك طيع الفول تعمل يا الشهر اللي مشتار قاعد يترغى
1: تحسب حالفول تحسب سياس لواس كلام
2: كي
1: إن لو سماس كلام بكي تاقي من نسأر استمع عزري سنة
0: يا حالفول تعمل يا الشهر
1: أقول له لا ضبوك سيرازي
0: أزوب عني
1: إنسان يا دائما
0: سمد ورق
1: أطاء اللوف
0: شتوك طيع الفول اجرح وخا الزوج عيقه ما تدبي همشان شبيعة تعنبي فنام يا حنفون تعمل يا شنام
2: اشتاق
0: ولا بسبرزي
1: اشتاق كيس يا طامي دبير إلي
0: ولا
1: طام طام بإلف صنع نولاد لنو تسامبيون كمو خاشي عشي تساكسو كامي أزولاي
0: اشتاق يا حنفون الزوج عيقه بسبرزي يا أنا أنا سولي محمود اللي بعيقها
1: أنا سولي تعتمي
0: كيف؟
1: تعمل لي كاسيوس أنا سولي تعتمي إخزة سي إفس كموخة بهما كموخة علوبسي بحلوبيع
0: ولك
1: أطاب بوباي

0: Bonsoir, mesdames et messieurs les téléspectateurs, au tirage des diffusions en télévision française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
1: Bonsoir, Michel Tapette.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charab, de la Mastri, Arcane,
0: Venez. Vous avez des informations?
1: Rasoir sur Jean-Baliel, Partefeu, Marsa, Téléformation, de la Paris, mais j'en suis vous la Partefeu, Azikle, Ziz, Assassin, même temps, j'en suis Parpe, Matleux, Eson, le parfait, les ainsi. Prête, Merchocycle Parfum, de la Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseur. Avram, Beiga, la Chorat, de la Saknaï, la Femmator, d'Assis, Toissard, Gaffort, Amad, de Coupatronine, de Rock, de Benemet. Prête, Adouissou, de Bertochon, Zinu, Vézé, du Te Parni, le Mavarteur, Yossi, Beilin, Clavla, Bobidi, Bam Bam, la Femmator. Il savait taper midi par le Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
0: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулкая и водкая по проводе. Завонником, товарищ, милитеркая в Чечении. Мы же в Чечении, а мы же в Чечении. Редита знак по пол Крашнабале. Израилка, Россия. Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, поплакуем.
0: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm Gürüm. Good evening, good evening, good evening.
3: Good evening, bürlüm, bürlüm.
0: Ha, rimberi geri gürüm.
3: Babyalaştız damam türküsü gürültü, İsa babyalaştım. Sikti biri patta beri şan işan bul. Babyalaştız damam türküsü İstanbul. İrninin babyalaştız damam. Bulun bu yürüşüm, babyalaştım layanlanır. İsrail'in barbariyen kalbu mentaliyen maferot magavotsa hafot. Topşeno kalbu tabalon kişmiş babyalaştız damam türküsü. İstanbul Irakian border, Babyalaş istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalaş istim. Bir zamanla beniden, gele gideyim sen gideyim, hopana ve benzon.
0: Ha, da bak sizi mutabbiş lakhem, ikhbarat, العربيان غربيا مع سمعون بحبوط استبح سمو سمعون تلا معنا
4: هات سلام علي
0: بس هناك سمعون سمعون دور بيا سيباني دور بيا سمعون
4: ايه هو عزيز وفهم بس تلعب بابا سيبا تخرب صور ولا تسيدة
0: بس برا بيت
4: لا بابا سيبا تعمل الله هاكي ولكو انو تاخي عليك بيدان مهبلين خلا ضربو مسادية بربانين عملوا لهم استكلو اتحاك سامير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وشبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلاخ دي بوق اللاتي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار اثنين ميكي بس اي مادونا العلبوك زادي ايش يعني اصبرك هاربان الخوال القنا بريد رعي خلاص 2 مليون شيكل اسلي اسلي والاخير نادا المنهيك قادول بنهيك ها ها بيبي نتانيو دات حوش ومعسيب زوري ما هي تلفزيون بليبوسا تودا ربا لسارة الفيشي عمدالي تيدي ها عمدالي تيدي الخايدي وتبخابي بنورا تكلو مهبلا
0: ربا

الآخر كهل نخباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهل حبوب شو اللي تسيك ببني خيمة عيرم أمان دا جول أمان دا جول أخل رمى حبريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي لو استام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترمى جدولا لما سلحة تعيتي سلحة أمان شي تيرم ترمى جدولا زي أبل أني سلحة أمان شي ترم ترمى جدولا لما نشلوم بإزورينو للمروت كهالنخبان لمروت أتساعد كسمت لشتتفوك بسرطيم علميم هجي على يرتخيم الزمار بقلل هجي على الزمار بقلل شو هذا من هذا هجي على الزمار بقلل أتساعدي بقلل أعزيم للشلوم طيب نكمل دوم بمحيوط كباين سعرات جو حميد.

0: تسلحولي بامت تسلحولي يا بل دمعوت حنكوت الجروني شعاش اني عمد في نخيم كوراباي
1: اهلا وسهلا
0: يديداي
1: اهلا وسهلا
0: وبني مشبحتي
1: اهلا وسهلا مرحبا اهلا وسهلا اهلا اهلا
0: دي حاجه انت لو دك ملوه زخوراني
2: زخوراهو
0: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي اولام نحمد زي قبل ما ازعبروا هربي ماي بتاع لدنو هجدوله سويت افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنوني يا شلاجر جدول يا اسبوعين ما بين الا شي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عوازل فلفلو ابليس

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس قلت لك نعمل
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبيرحب بريك
0: بيوتين بيوتين وبيرحب بريك
1: شو
0: حاسي حالي
1: تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي في اتش اف ان اس بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين إن إن إن إن
3: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
2: الله يشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينيس في إن وهأهول بترجمة الشير هذا لإنجليز سيمولتاني لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידו לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס